0: اللي كان كنقول له شي نسمي مشي لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد راه غادي يعطيه واحد هذا واحد.
1: Seguinos en Instagram, Radio Ciudad de Luján.